جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون. ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك.

سبات ملائك التباخ لسان سكريا وسكري رافخات للأرس والكرسي نورا وفخا لسان

بزوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقسران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي.

تسلي وسلي من على محب الخلي خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقد للبر وليهب عقي يونس المرام وليكن بلا أذى ولا انزرام وسل يا خالق ولتسلمي.

دجا بقلم المرتدى لسكا مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهالم والآت بعق الإجرم وسل يا واب والتسلم على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه

البصر لسيد البصر أفضل البصر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلم على الذي به أقود العلماء إلى صراط المستقيم قودا يزود كل ذي نفور الزودا وهو العبيب تيب الغسيب سيد على القاه والنسيب والآلم والسابق.

say in work finil jafa wasalliya fatahu waltu saliman ala allazi kafaitani man zalaman qablu bijayhi wa qutlil aman walisiwaya yantahi dayqu zaman وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كلي

وشكرا ولكل من تعلقت بها سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بأبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام ثم هن نازم هذا نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتلهم من سكر مدمنا واغفر لكل مسلم

والسابي وزعزي علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني والتقني

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آفة وخير قدر يا ذا القضاء والورى والقدر.

الباب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنور كلي وبالأمان وسفاء كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائد.

والتكفنا الوجل في الدارين وكل ما يجر للآرين وسل يا علي يا كبير على الذي نبأه القبير سيدنا محمد ما سلام والآل والسبي والإقبال.

مجيد على الذين قاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد على الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسبي وقلبي ألم بعرمة الفتن واقل أجرات يا مخنيا عن ألم وسكرات

بواسم قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم تردوا لي ويا لي سلما وسل يا

وسبي في الهال وفي المآل بحرمة العذر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وسبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقابل وجه أذن لقيم على نابن ولتكفنا جوالب النفاق.

وسلم على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتغير محمد الخير الورى المتير وقتل بسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبي والتهنين عن بدين.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي

ياتي بسنة ما يخروه رنياتي رجاء بالله ما نود رسول شفاة ما خروه وقبول.

في سورة النساء في غير كتاب ليس لنا ولا لكم إلى اغتباء أمري إلهنا بعب المستباب لأنه مستدر.

من سبب النيران عاربينا من داب للرحمن بالإسلام تاب لي فوز الإكرام قلت لكم عذاب أسلمتم لربكم من نار سلمتم به أوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الوالي لكم بإسلام النهيم وعنده لما الأبى الجيم إن إلهكم إله الوائم وما له من ولد أوال له شماء والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو ما ساو كان وما عدا العدم جاء وجود البقاء والقدم سد إيقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقاب تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل كلهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندام وويل ورداء هجوم مزودة بالنار بقتل الوزيرة وغاري أقلال سلجلان في أقلاقي بلا عيرات ولا إطلاق لهم طعام

فينا عبادة أصم بالناسية ران على قلوب من قد كسبوا وزلزوا إلى أمة كذبوا باعوا بقد يتم ما بنت إلى وكل لنفس أب وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة.

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلواء لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وحل الآجي رأي جنة بإكثار العمل عائف نيراني بتقصير العمل رأي مسي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسوا للسلوات القمس مع نوافل بخير لبس نابس بغل لزكاة موتها وبالغور

الله أيضا وعينا باسي العسل خزال خزال اسم الله عزالات رجال من وزم بالصدق والتقوى لنا ربي

بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكونه عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لمدايق لمقناب كوالك الكواكب الأذراب لهم جزاء من قيم النافع من سرعتيه واسي أدعم إلى صراط المستقيم بفضلي ولازم قرنين وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد وسكن أبدا.

وغاهم وفي سسار اليوم فباركوه أقل ردا واللوم متكعين في الجنان سرمدا على أرائك.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن وهي زاكن ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسري لك توسلت بجاه المستفاد.

دار السلام سار داء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبما أبلي منايا مقيم أبلي كون الله ورسولي واسمي

ولي تصير جملة زياد كبرت الضر مسكينا بدا لقينا باليقل رقدا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بعدل البشر.

على ملائكة ورسل الكلام نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن مرادي كله نويت أن أفارق الفجار بك وأن ألاسم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي يا رب ليحقق رجائي برسول وزبيري أبدا لفظ الوصول إليك يا كريم خربتي.

ما استرعوا أنفسهم لي صدر من خير ما تركتوا لوجهك الكريم حين تبتوا يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح حتى يزير كل ما مني سدر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سدر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي جميع السيئات السنات لي وسهله جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا لي ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم قائلا مهاجرا لخير الدين الناسرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي صغرا بي بالبهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ولم قد رجال البدر أغادم أخذاه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذين والوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق اللمين أرسل في القرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدق لما من كتب قد أنزلت فأدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

عليه ذي الآل وبالإكرام من شعبي وتابين السمما تبيه بخير في كل السمن الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل كفا أحد وسرمدا بالملك والأمن انفرد أسعد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول الله.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

الحمد لله الذي جازي من أزنى بخير والمفاسي الحمد لله الذي جازي من أزنى بخير والمفاسي.

والمسلمات يا غفور يا معين. واخذ الحوائج الذين داموا في خدمتي وحب لهم ما راموا. في خدمتي وحب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفر واللسان واستسلام وجازهم أني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وشفهم إلى الهدى والخير وشفهم عن الرقى والدير. واغفر لهم كل لقن والذنب وحب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

علي بالمحو هنئني كدري يقعد لي خير الرسول من الجميل خير رسول ولا يسوخ للخاسيل مجري القضاء والقدر يقعد لي خير الرسول من الجميل خير رسول ولا يسوخ للخاسيل مجري القضاء والقدر رفعت كل ياسينين

من مالك المقتدر برأني من التهم من سألني عن الوهم وجادني بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدر الله خير من صفا ومن عادى وكصفا ومنه جاء أنصيفا من كل داء مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نهى جسم اختلال وسكر ربي سي الجلال على الحدى كحيدري إبليس فر رساكيا إلا سواي باكيا

ولا لخير كل من بارسني في سسمن وخاد للباخي الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينح الإفكلي في منطقي لا سكلي في عصمتي من كدري فرح خير البساري بقتي المبصري وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

تفضلي. بركة مع الولي صانت ربيع الأول بالمالك المحول مغني سوي التفضل. يسر أحمد المكين قتيل في له ركون له كمال يسكون لمن كفاني محضل على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نسخت نام ورقد وخضله.

المؤمل للمنتقى المؤمل ما حنفرا المجمل رمت من المجمل سلامي المكمل للمنتقى المؤمل

المسنل وجه نبي الأفيد يخجل بدرا في يدي وللعلي به يدي مددت نلتأملي ود رسول المنتخى صحصح نارا تتخى لخير ما لينتخى وليرم محملي للمصطفى المبصري

0: والسلام والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بقي دربي عن الباطل الأشياء لأملك بباطل كي يوتي ولم يشربي لنلقى بباطل تم دائرة ko muy ndéj bo xamné yaq ci ak bu ci dara ci am ko am la ci do am ko wax da ginaaw lolu ñu warona waxtane ak awradu wa atharuha fi at-tarbiyah al-wahiya ala gudul ma'qul la mujtajid seen bi leer na ko man yëmm bi gëdd rek ak jeex bi nga xamne mo ci dede ci defa xolal wala defa ro xel la xol ak xel la ro jeul na ala gëdd ma ko bi nga xamne seen bi mo ko ko ci borom jox يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيب قد مثال في جهه كل يلا اك دوك بو خني ذكر مو سخال
1: اودالله تلامون جرا جابينا ناس بوك تيون اودالله تلامون

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhaji Mbacké mom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

0: ngamomel melaw yonen ba makaga akwaji muhammad abdullahi ngel aw banam la xeen dara la ko ablaif defat law de ekseen kunyo yobu ma igwa xamni mamam yam di go adunya ngi tal new fel fi mo mbaati de ñu teñ borom ay tanden xamewule nak baramiteñ liya dahmada tublo damelang mahake teñ ku melni ko am leer mom nare woon ya go toñ do toñ nit te so toñ mu jegal latin la go amul jaamor ak mbokal marandaw jaaw narom urus ma di am khalis bayen nak xaragalem la da buub di jox ni laaj duguy ni ega di ekalem fo ame ungani lem sibi bu sepple ngalum te lola luri ri mu lab lu ala jox la go itali zaahir asgayam ila wazina yegur متكي وطاب لعناو سليمان لرأيتي مغور مناديد مجل وامباكي دفلين يدي إلنجير مبارخوات مباكيك دارو أي بدني بنجير سوارق آغي جمتوبا تدوت الباتيكيكو كجارب باوارسين سالومك فوتا الجرف نغي والوالي جمباكي جابو خلف يلين كمو أكدف tutubu al-badia demna ari janam yammato go wala nabi yamu ngere gumbo ragneul gudde ba jage aleran landam gadi yagimi wuri ma ba bu gumbo raw ba am gadi fete gul yara laji la tahma ko hal mu mar maral mani salaw amad ko aga ngir tumba yortego julil nak ci yonen ngeen di koy doomi ahimi te moy baay ibrahima tay baay khaahimi te moy baabaam am bindu koy doomi ahalustani cere cioppore ngom yobu asemini walfungu moñ ko cere dawale at ko te bu ko ne ane ki mun ko mana yow sana o buto señ bu soobe mo mara ko jox señ bu soobe mo mara ak mam jaare bu do bokk ne baay mo am señ tuba kon ko ko cari ko por la bu ko ñaan ak yi mu ne ko man yow bam fi nekk tam waxtet la buntu ne yeb ku nekk ta fen kenn ku ne fi se buntu ne ngay duye ndax waxtet mom kenn do digar kenn cheikh mohamed fadil ngob bam juddo yeb gané aduna fi ki daru salam ñen ñi daru salam ñu waral ndu ñi ne touba ne seigne touba ne yalla dafay tudde mako te musuma ci wenn tur ci tur yalla yi juroom ñen tu ci jooni turi ak juroom ñen ci témer ak juroom ñen gisuma wenn tu ñu wax yalla wa mba ya jabaru ma ya khaliq ma kan neena yalla neema falla yudhi hikmatu man yasha wala usul falil adil tude mako neema tude ko mune baye ko man nak bu ci del ben tan mo da yalla ken du ko dimbali ndax lo tax ma bako mo motax mel nonu
1: karawlo ya ndudi ma dialo marial sanga bo yalla dara jal fa bamma wa rasulullah ملان عن بام مدل من مالك بمرثياده قليل ادرسي اخبام بشرايادي ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تقن مرثيا نعم ميما كذا رجع مقني ليواز وخيما كي على جي سرين بما كوارو warkat bu mag ba warna tuba ak daru kabon sangu muridi tay majsubu jam ci baramam yalla ko nek lu mo di adi jublu nay lu mo xam ma lu ko moy do jaglu fa fa fanan ba wudoran ya mama ya kan gadi wadu ma ko ya jal ba fok ya na bay ba yam ba magam ja ويدل نغخي يلنا سيارو جفجا ما جاي دمر في القوا حجالور يمو في داو سي امال نجيب فوري ما جك لا واخ واخي سي امو ساكا كما سي امام كيار نو غمنا باغا بالله فلان قالوا بسهروا يا عالم. قال لي ابو احمد المكي جلسي ابو احمد المكي بايس امام شارنا ابراهيم كلاد خادم كلاد مهدوم يا بين جامع قاسي ويوا دمو سري فعليلو لا لا لا لا يخنعني دمم جيم بطلا كتاب فراز بردال يخمني مبرلا مبارو ثلاثة دهي مرني قوانتي ياكي سيبو مكبر مولو بيتي فكي فالك جانا ركاتي قمو جلنا في مبرمو مخرم تسامو أدنا ورقم تاور سبب خناني لاجي سبر علي الرب على بجيتي أو سيزن جنتم بل ملنا نجيشان قال ديري وقنا جم كلم قلنا أولو بيير خلي قلم خلي يب ما أستانق رنغو آنير اللي تقولو كري دونق وفي آقوة ديري دفع يوه جمسي كلم يعلبو كريس آخ مريد أبو بخادر أبو بتيجانو يبقى جوايو أغزع سلطانو يقر تبج أخر فراسي يل أقدمم خارج بسيادة البيئين جندي أميو مريوان فعلوبتو مؤادي سنغبادوب كروكا وآتا طاق أجلبا ركم جمعانو تبعك تعارم با مونيو كرم تعارم بجاكو بيئيو وامباكين يبقى تعودي سيادتي بيئيو وكان سينتو بعاني نيبا وارو بيوب كرارن وان يلدي تورو كلا فين في أمك في أمك كرا فين في أمك سيفو نوين بسيب كرا أغلا خيد وآت وكار قبض الوال نكن أرنجوات ويرنا أبتلن كنين عدم جيسو لعب سلسي لعب di jokalante ay saraam bi su kero delu na wat lay nanu lewi ewm bi sangamu on ki imam fali lo wanga ase garab ya dem bar te digam ak juma ay jamu doy war mo dara da huza si amama la kero ndala ko lam nabir ba mo dara da fisa digam si bamba la kero ndegete lam nabir ba dalni muridi ngien abal matuti laj lat ko alen toro do abul jawate bañu delu seenu fek mbar masunu ni nem melni da fay gab ci onu ndegete wajundul ilahil khalidin gana wona in sabru ga yubu ilin sib kero la xawje xadi xar ba kenn ku ulim gam ko doyna ak ba gudi wa al arba lañu ko arab fa to ba fa peg am ni mustafa ak ba yam ba sa ko na kees ga yi wutalani ya aram ba dam go je bi e yobu ko to ba bes ba ma nga mo den ci won dindi mo ko ga aral ca yo ya fan ba kala ba in ko e wa ajal mom lañu fa ab dem ko ja dam fa ba yam rab ko fa peng ko am tuji mu bari ndam ñati yow besum caro ak de wa ajal mbir ma كرم الله خمسي اللمبا راون عفائي مركم سرين عبد الله يا عرم با سرين شعيب باك ما يسعن دم با أسين شبا عمبا داني عندي مصفرة داني سعيد بسير باك مصفرة وعاكر سعيد عافين يدار سلام ودار موتين يبا نعودون مرام أنا ينالي قول يا معي مهنا وعيد لللم day waral ab joono sey sey bu mbake do mi bamba moko julle sa de la gamna bamba sey mu do xaban xaritam de wayam xalam ba je ana karangen jaayam yum kala xamna lu do an malaka yalla ebal nabiin ni war huna ga malaika ajana yango isargal na marhaban khawtu lu baradi magal mohu senjendi e yabo e daru salam dakari jaye magya rabuna salam ril wa anu ubil nako yali ay xali misik bajib gettega dal de salli bisib kawar la am fofien jomto ba gana rabam ba ney dawar barab ba tande se dul guanya jigen abalo biyo كي يرير ما كوورو كي سو كانوا وانا ملت سعير مثلا عمفان باكي نيبا نجي سعر نار فايفاليلو اندعم فايفاليلو صنعيالا با هو جن توبا عزاكي زيخي بامبا مرادسا كوابو افارو اكيرلو bijama yalla tenangu gor gor no daradu sax ko bo wa kirlu bijama yalla tenangu gor gor chama wasasin la fay fatuba amnañu na daru salam la boba chama ma lambar ma genn daru fañ se toba mbake ñepp awaru ajuma de kasora de la tanku jundule lay dar ko mbar may bako nenañ karol dam dani buñu ko nampal feek jant bay so buñu ko jox tokam dal nenañ karol dam dani buñu ko nampal feek jant bay so buñu ko jox tokam dal buñu ko neena rasulullah ñaw na fi ngir ci doon di doon alay jum karol neena rasulullah ñaw na fi ngay jiddu am biddu ana lay inni ya abdullahi mu'amlahi sa wa handi min girel garaw na bo sa bor ba defan bam ma la wax ci imbi mu'ur mo de al kiara bam ma na wor amul lar bi kan tawena ma la ho na sa'u sala alayka akramul khalaqu ba bis ba delise cialan to ngenti lampani lir bi dama to ak bayate ba be suma delise cialan ko ngendi lampane leer bi dama to ak bayate señ bu mag bi moko tudde falilu mu war ngeneel ya don faridun kamilu fi amba abdunjam do mo ini falilu bana pi muy mahlulu ba muy jahilu manu la am bu kenn werante ba xam wala imam khamna ani muadibi aram walu ndayam baaw ci wa ambusobe tay serif lañu bilahu yobi alaru ngani el gan jazana jara fenke jalir ba musara dem ci daara fawele jangi alquran ba mokal ki adi yuni wani la gal di agal kharam man ya si ande xelli luma sey mokal ko mun la galli bi fahmihi yaqulu man yadri la tara gawa wan muhi يفعل من يقرئه وانخدرع قبل الخرعات التي كان خرع بوليك ثور ويفبمل نبكوبر خلم مجب خاتب من المئتر متمر بخر جمس ناسي يبال أبتارين بالعاوات وعاسي باس سعر بامسين بدم جيج مريد يبكو أداري الديالة نجيج فجرت يوم السبت آم الجيسوسي لا دم باء مكزز مدلسي بل سمع له فعل الله المستضع اكسيدي فلن باك قبل سعوان دينكنا لان يلا دل دي سالي ورنار غور ويم لاري جالي مام سيارنا ابراهيم موي خليفه كبو ابادير وما كان اوليم دي اف مغنا واي بوت مسلي اندل واجو مام بنون داجي ماغال فغال سين دام عبد الرحمن برما la motel ba ma xamal gombirma ba bamba de lucie mo dal di soobu jeb lu jox ko ay bir am ma soobu diko bindal bo ale ak di jang xam xam fagal bam saam sakul aba mam ko ba ko jangal ba mo raw fa mbagge ala aju fayna barba siad mbagge def na fa jakka ngir karal ustazam man ta ala du am sana jaara mam wa khala aylan liman sidi الحمد لله على كون رسول مريدين جئين دقلوا من دمبلين قصول ستب خديم المصطفى خير رسول لو الجلال والجمال والوصول
2: مدرسة الجلال دولة فمان يا لعلمان نريب وابنه
1: man gwantana la jangana la khayla
2: do de suba wan fakke ade gwarsa
1: magwar fi awtana la ma'iz ala arza ya tebe atagino am taranga ya nyakituma ya wamo yaranga ya gauji sohla wa kayoranga ambur kone kana si ambageza inasai bar wa lo gisin wa

0: Rio. Fare Miami. Kadalisa Hidun. Vitalia. Abdala. محمد بنصر ونصر وهو نهم الشتور بصاري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لمدن لشيء أنه المدي وخسير نالي تكتكي كبير موت بابا من خسوري سمن جلية ko dem xalat wetna wala ahlu sambolo met tafarahat saare nañu len departement dima di geejgi waye yalla xamal ne li madil la ci amul madi wax yi tag sa yaron ci bi di borom ngeen li ca madinatu munawar moma yobbe li ne rasulullah yakama ne ken duma jam nan ko ma lebal woor ma fayla ci am te karulin la fay def nan dem jaarima tuba ci badin ma won la ne ma lay fay nu ngeen jaarima man ko munima ana dor dor ye man ko jabal gad sen kar yi toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal man ko farna munema ana jakk yi nga da julle man ko maxena ba daanu munew na ko defé soor war 4 km yépp radio yi diko capté ni do do yi ma dindi ko ñu sang ko ba jamaaka mir ko def ko mutti weñ ci yoni cheikh yi da jaar na ko def sama defer ak goldrom ba touba xana so xol ci man ko munema nan dem
1: ku yari halan wala lu ani dawara xat li radi allati yawm madi wa khasiru khara سارع بكيدهم وسن سنونا وسنونا غرور لرب التفات لهم تائبا لهم من السنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب إن وأرجور له ومني له شغر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبخي شكوره عليه سواء والمكوس بور وفي الخلب من رلوانه ما أكنه لنين أنبينا صدا الشر والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسعى لمن سعى بتيسير وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجنب أخير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني سعى كرن وفقير أموري لو فهولت والخلب طيب قريبا لدى الأهدائي وهو بشير
2: رحيحي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحاب في البحر إن أدور أخاطبها بالماء وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعى هنا وأنت بمديك الصلاة الجدير فسأل خالي خير أولى الدال إيمان بما أهوب به للبر أنت النشير فسأل خالي خير تهجيل أو بي بمنيتي فذاك المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعبي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور
1: أهني يا سعبي
0: وسيلتي ني يالا اخذني خات لي ما اخذني nga delu ma xet li ya rasulullah nga delu ma xet li ya safihi waji ram sama wasilati tay sa wiray hona fi ci aduna xad nak alak yama sama utamuru mawdam bis bañi dajja sama ci wek jant bi dindi bidi wi dindi wer bi dajji soosi guddi garab yi nga ci geej gi lepp boro ba kero gi akhisni
2: ya nabi wasilati ana hadal yama sama utamuru
0: akhudni min alfujar والبحر غانما الى البر والابرار انت بشير فبشر سر الاسلام بها جلا وكن منيرا بها الاسلام انت منير
2: صلاه وتسليم من عليك ارمادا على خير من تسكى اليه امور
0: على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير مع لال ولا سعد أزل دعمها سبي سبي أني كل من سيجور على خلي سدخي رلوان ربهم كما فارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه رلا كبير كما قد ثب وهو وسير ومنه لذي نورين أبخير له كما رأس بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى عرلا كما أباد الودع بسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيث كفور بهم ارتجي من مالكين سروها على سرس اركب تسليسي حين تجور يسنونني واغتغفر عبي لديهم اسيرا لهم والكل شم يهور
2: وسارع وسارع ساتيني والهوى جل أسير أسير إلى ذي البر والبر هابدا ولست إلى الفجار أو أسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصى التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارع والبهور تمور والكنز والكبري تسعد لي هنا بيتنتهي نار خدا وشبور كباب كريم من كريم مكرم لعبد الكريم للخديم يمير كباب مجيد من مجيد ومجيد
0: لابد مجيد للكفور يلير ولا من بي خجع أنا منه منفرا صلاة تقين سوء آيس آسير وخار أيلا برا ما جيت أبو أكاد يردن يوحن كفوت البتورة البر رسول الله إلي سين دوار وانتقج أسير وابو mo señ mu sa kay di tag señ tuba di jikko yi nga xamne wahab la makarim al akhlaq ma ta abila shaqaq la wa innaka la la khuluqa nasi min la yalla wah rasulullah ya gani ni bind ak jikko jikko yoy nak be rasulullah deme señ tuba ni rasulullah rafatale ma jikko yoy señ mu sa kana dal ko def waraf ki nga xamne yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bi lisan qawmihi ben yonent duma ko yoni ndare do askar ma ko yobal ci lay judo yar senu lanni na bo nga deful bala xara mo len gëdé né lu tax ngeen def li ñu né dina ko xamul won man ndax sama ndawla da fay ñewul ñu né aha kay waye lam doon wax dañ ko déggul kon ñu yey ma téy ma jombané ci jamm mo tax señ tuba bi mu dikété feñu ñu ci lamagne wala ak der bu ñuul señ musa kay taggo ko ci wala mu tag resolé ci arab
2: ma da fañ waaja da way ngeen di yonnan ma nan wal ba moy hoot bo ba mam le ba way wala
0: mar kabar teti ewul lo taw taw ak lu liw liw tey borom am do wa pa tax mu wañi jaamu yalla am do tes ba mu tax mor farata e borom am do tab jebatim do wote musul dimam am do gapro be do weru julil borom am bi yeel wenn waxtu de muslafa ifaat la koy wax rawna montar moy borom am do ñak ba tax boddu korel ya ko ila aj du den ci alal lulul ti erey borom am du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reg day mos ngi er borom am do dox di teju ok de ka ale en ci ay keur bu yeta am ci ay annan ba borom am am man na ko dara dem ci jangabo tam mo dar dar logo ngelande borom am yeram naw ndaw xamaleen yoonu baajin teral naw mag ba jebal len borom am yafal nay ber tabax nay gar ji suuf si xamal nañu sanku won ngirum borom am fa fa la gir yowmi fa bu no fay ci dunya ma fi fa kamam day mo borom am da dar bani kek noy bani nemme ci wet tam jambar bu tar taral borom am wayef bani toy bis bani gan ci wet lek bani dom sam sap borom am ka sawar telefon te yaatu te xer tam ngorde tabulul jele lu am jox borom am kala jef sab xaram do waxate rewul bari te agien ci ko jeex ngeer borom am do xejjat ci and ay bakam du jaamur ku ñoo mu teral digal la nga xam borom am bu xaste du doore ñakul bay santo do do war ma ke bakam ma borom am du rummi du rab du janni du xati satir balay yaatal afal la nga melni borom am do marke do fecci wolere musla war nit do hadidu na bu yerma ngeer ba mam do bew do bajantu da wa ka wa re do jeng do fakki ma sam ma baram am do reta nit do far far lo do sat nit do yakob gar do tax ni ngeer ba mam nan geu ko yanan la la mo wayef na ja kaw tadih na ja bir borom am fune raase adi koy fadal xoraan ji de def ci taax di taali ngeer borom am fune ko de waaw am ne boy way arafu mu def aras di jebe borom am fune raase adi tagu daf do geeso borom be derani jeem ci minum borom am tay fune raase adi waaju xamne boy wax ko nek de lox de la ko ko baram am fene raase ade koy jissan lu badrin da andal ñoom di deere ak baram am fene raase ade waajo xamne fu mu teew ko wap mu faj ko deere mu egal baram am ko bañ bi khutbu bay raase moram am do jiss ko ne mel ci ji jamana ay baram am jisi fu ko wan ci gañe ween ci baawan ci xarmini jubit bi ñu ñow maram am ku ya deba tang bëgg ne may maram am nga def li mu def te wax li mu wax baram am ma nga dox li mu dox ci reewi gabu wo kong ci ay nonam te delu ci ay maram am faalu nani faari wade ma dun dumbe ma la bu baram am ko melni sayyid abdurrahman lo ku jiddu fa mbake mo ala xamal borom am mala ka go go la ko jalle sayyid mahtar kelem ba siare yon an mo ke do am ba nge sheikhal kam li sheikhi bamba sheikhal ta sel al fiene xal ba yo xam borom am te sakeli ni mbolo fawi jef te tagal len badu ma ma ibaramam te bu mudina serign fi bu mu fayanto te bu mu bengel ko lay bu atel mu aramam te bu mu khasni te bu mu jew bu mu rambajet te bu mu fen bu mu dago bu akam mu aramam telan asal legel ngandi yanam te bu mu taramu itaw farata ibaramam tere xam bu di xol xam batinum nit Safara rabbi khol de khalam baramam taran asal diari bakan ci bopam te muñti isang nakar taral baramam te bu digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te bir ba jisul baramam li ngay lim bayna ya musa tahawlul bada jadago lamad azaga e baramam ku beug dembal malay bamba ngi setal kumelni imu ay gane khodbo baramam kudye gama jang waywi nang ma ñaanal ma sa ci digal di je farata e baramam waxala ay lan ñi nga xamne dañ doon waxna dañ leena wax ni seen serigne bi du fi bayiko ñu da ni mouride dañ ni ci gileen seen señ ba du jip te ginaaw rasulullah nga madinatu munawwar ci xabru ba nun xamna ni ko ne dina fi bayiko señ tuba ni dañu deggul wax je waye

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجالي في تي جيليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtane serign touba

yaakaar nga xam inna ko ci ay ngannaay ba ci jëkk mooy zaatullahi subhanahu wa taala jëmmi suñ borom neen lay àq yi adudu iblisa bi zaatillahi ila siwa naxmi fardillahi jëmmi suñ borom laa koy dàq nan la ko ci dàqee mooy wéeru ci moom iblis bi fii yaa ngi wéeru ci suñ borom du man ci yow dara di wax na ne wa an yu'izani ta'ala abadan min sharri iblis alladhi tamarrada fa najjina ya khaliq ash-shaytani min kaydihi wa sadabi imani lool wax na wax na ci lu bare bare di ñaan yàlla musal ko def na ko ba tay wax na suñu borom ne ko man jika laa da xaafa bi cheytan képp ku wéru ci yow nongul la soroxlu ci sa kanam cheytan da ko ragal أغننا عن التوجه إلى ما فيه شيء من الشيطان من عقائده وأقواله وأفعاله وأخلاقه واشغله بغيرنا بقنا جي غناي دي سونجي جيفانيكو كونتر شيطان موي غناي لو هيلا دا واخنا ني نفاه عن قصد جناب الله قطعا بلا إله إلا الله بات لا بو خامني داي داخ شيطان انا بقنا جي غناي يمو جيفانيكو كونتر بقنا جي غناي دي سونجي جيفانيكو موي ديند سونجي دي واخنا ني ديندم ليپ داي اك لير wajal tawadi fi anwaran tanu ay mbinn ci tuba leeru kessara ndax dafa joge ci bëpp leeru sun borom yi lam taktubi al aqlam bil midad fi ghayri fadlillahi lil amdad manam boy bind leeru maanaay ci bëpp sun borom nga def maanaay day rot ci xolam wajal ku yoda kal kal yi munira qulub hi ci xolam la leer yi rot maanaay di sotti ci li ñi bind motax mbinn mi moy di setan di gëna ragal motax da koy dakk nafat qasaid al a'yun wal hiyar ila ay qasidam ak binnam ila katabtu aw qara'tu farra iblis ma kull shaqiy qarra lu waxna ci lu bare bare bare ngir waxna ne iblis du yam sa mom bind da koy dakk way day daw daw yu met harabun min shi'ariya iblis al marid du yam ci daw rek waye ñakara lu metti day andal ila katabtu aw qara'tu wajila titane afal la ayu min kitabati de koy bolé joju metti itam buy daw walla la ayu li siwaya baqiyan nax sama mbid ne dafa am nakar wu ci ne ak metti ak man dafa nakari ci mom daqa mararata kitabati ya fala yanfuni yadh ak sin jagg la ci wax ne sama mbind ni mi def ci iblis mi melne karok yawmu badr ghaswatu badr kubra la bam gisse malaika nam def daw lu mel nonu la iblis la mbinn mi def ci iblis maddaliya sirral maqsuula am maqsuuna man ja'al khatiya mithla yawmi badr fan ja'al sin di wax nak ne bu may bind setan mum day daw tit waye rasul day day deug di mu ida katabtu tasama al muqtar kamal iblis bil kitab kitab wax na le bindam mo raw keñu ci iblis كتابتي تبشر المصفعة وعند إبليس تفوق المدفعة ولو كانوا في إبليس كان لولو غناي لا خمنا دين غناي لو خمنا سين واخنا كو موي فطس اك خلاتم سين واخنا ني هرب من عقلي ومن تفكري إبليس سماي فطس اك داف كيما داف سما خيل اك سما ييتي نيك سي يالا لول داي داخ إبليس خلات يتام يماي خلات سين بوروب سماي خلات داي داخ إبليس واخنا ني متى قرأت aw amaltu fikri sirtu lada iblis fawq al askari suma toge di khalat lolo mo raw ci iblis ak armée armée bi gëna reuy na mëna yagge na mëna fagagalé mbir ay mbolo non lay fagagalé iblis mom khalat yi may khalat yu khawif al baqi al alim min fikri iblis samay khalat day fitu iblis yafirru min tafakkuri ma al latif wallahi ci bari bari seen di wax ni itam lanay di ni dakh iblis moy bokk na ci jang al qur'an waxna ni ida talawtu ayatan farra la'in ben aya rek bu mu ko jange mu daw ndax iblis ñimi wul alquran qiraya ayu kitabin laysa yaqrubuhu

الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أباد على رسولك سراج من عباد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء

اكتب له في آله وصحبه وخير السلامين ووضح له بي هب لرسول الله في أقلامه بشارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلامه مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذل الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الثمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النظام ما ولدت تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا الله يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بخير رهبي صلي صلاة صيات ببشري مسلما على فعار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه له وصل لمختار كما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر يا الله يا رحمن يا رحيم يا
الحي ويا قيوم يا كل يهم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم يا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وأجزئ عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين إليك واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرضائلا قبل انتهاء قل لي الفضائلا وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأخيار واجعل بقية مكوزي خيرا والتقني قبل انتهاء ديرا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كثر كل واجعل عقائدي منورات واجعل به كل يضاء خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تسيرني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله
صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين أبدا. يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام. يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله يا أهد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد وجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صلي سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحاب يا من جعلت المنتقى لك أهاب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به حمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الغير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل. وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبليا فوزا به يحبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب. يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي. صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر. واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي. ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم. ولتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد. وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني يا به خير الخيوب. وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب. وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة. وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر. يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الكلام سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى وآله وصحبه وسلمي. وقل له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا.
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه، واشكر الحروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات. يا فاضلا فضله الخلاق، يا من به فارقني الإملاق، واجهتك اليوم وللرساق كان بما تنمو به الأرساق، محوت عني ما به النفاق، عن امها وجاني النفاق، رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الافاق، جاء الرضا والفوز والاعتاق بك كما بك اعتلى نعتاق، بك اعتوينا ما له نشتاق، صلى عليك الاكرم الخلاق، يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي احمد واله وصحبه واضهبي لخيرنه بكل درد يذهبي، يا الله صل ولتسلم في اباد على الذي اليك قاد من عباد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه، وليوجه الردى والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا، يا الله يا فاهل يا مختار صلي على من اسمه مختار، يا الله يا فاعل يا مختار صلي على من اسمه المختار، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي، وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا، ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأضاء وليكن بما أروم، اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رداك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي، يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك، بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين، خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يرون، يا الله يا أهد صل سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب للقرب،
يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المزهر الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نسب وزهسه لسوى ناظرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل أبدا يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد.

سيد كل أقرب والنبي والسهب في الحال وفي المآل سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يحبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري واهرا وباطنا لي طيبا حبا شكورا قاتنا وسل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكن النفس وتؤض العين قبل انتهاء لخير يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحيب وليهب في الخلق ما منك أحيب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أهد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم والآل والسحب وعظم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدا إلى رضاك خير ظرح حاسدا وطهر الظاهر والباطن يا زاهر يا باطن ولتعصمني يا ولتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فقدت حفصي ولتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصبر.

0: بالانصلاب رب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير صلاة من لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البراء الرائق وآله وصحبه واجعلني دا عصمة وبردا كشخلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من الصادات يا من يصلي ويسلم على صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدني ومكني من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها وخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وأمح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي يا أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه به جملة ما مني صدر خير رضا وليخذ بسر القدر وصلي يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم حمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون بأنا لم تكني وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكن وصل يا لطيف ولتسلما على النبي وسيلتي وسلمي وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد ولا اله وصحبه في الحال والمآل وليا لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرات وليكن به لدى كل غرات وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني أقبلا به ولترفعا عيبه إلى الرداء يرتفعا ومني أقبلا به ولترفعا سعي إليك بالرداء يرتفعا واجعل جميع سيئات حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحتر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحصير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي الذكرى صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجار خير البرايا ذي المسايا جار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم الصلاح ظاهري وباطني خير خدي من طاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس يأله كفا أحد يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا احد. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي تلاوة وكلما لاخترته مهاء أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبيا فعلما. يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامه توجه العيوب نهوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمصفعين إلى الجنان ومقام يرفعين. ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة. واكتب لي اليوم بخير صلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا. وسل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات. وصل يا أهد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة. وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الخيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لي ينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامه عيوبي كلها ولتكفني خير رداك مغنيا عن شفني. وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي. ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل. وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما. وصل يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وخيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسر لخير كل در لنها قبل الوصول لي وخذ للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيهما به يحبطني كل سعيد به وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما يشتاء وصل بالتسليم يا من ضبى إلى سواي ما أسى فانضبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعن حسكر به أغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرار بلا أذى ولا عدا ولا مرار واجعل بوجهك الكريم كليا لديك قصد قليا وهب لي القرآن والمباهى وكلما اخترته رباها وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستخنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال ولتهنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزل سل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحاد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتيع أخنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانح الحلاوة واجعل مناجاتك فيها أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا واجعل مناجاتك عندي أهلا من خيرها يا من لديه الأحلى. شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد. صلي وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المساء يا أحمد وآله وصحبه وهبلي بشرا به يحبطني من قبلي. فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما. فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما. وهب لي الأجر وهب لي النفحا وأولني ذكر وهب لي الرفعا. وسل يا ملك ولتسلمي على المقبل دم الشفيع العالمين سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا. بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخل للدرر. وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. واجعل مكاتب منافع له يا من على سوي العلا جعله. بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن لي قبلي. وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. وهب لي النفع وهب للودع وليكن بما يسر جدا. وصلي يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصلي يا سمد حني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه ولتخرجي ما لم تحب لي لخير يخرجي. وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني. وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين. وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي ودا يفوق كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين. وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين. وصل يا عليم عني في أباد وسلما على مزهزه الكباد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليقد علم سوي الصلاه واكتب بلا رسالة فلاه ومنتها سخاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي. ومنتها شقاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي. وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهب مبتل الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم بخير صلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي. وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وشد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى. وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي. وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي. وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت. وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والإشرعاء صدري به يا مالكي ينصرها وآله وصحبه والإسرها صدري به يا مالكي ينشرها. وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي. وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم. وتمه آفاتي تخربي ما اليوم والذي رديت لجمع. وشد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أضل تفاتي. يا قبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا. وصل يا ملك والتسلمي على الذي محى الأذى كالعلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وكل يعص من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق. وصل يا ودود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليحقق الرجاء الدهر وليشكر السر به والجهر. وصل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به محصلا وامه مكاره به منخصلا. واجعل كتابتي به معصلا وامه مكاره به منخصلا. ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا. وصل يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يهبطني فيها سواي سرمدا ووطني وصلي يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي يا حياة صافية وصلي يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ولتفبي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصلي يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بخير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل الصادات واجعل بها قوتك الكريم يا معطي المنات والتكريم ته الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة واجعل كتابتي إلى النبي أحاب من خط خيري وإليك يا محاب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لومي وبتوالي في أنر القلوب من يلتمسون الحلم في كل ضمن وصلي يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وليرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي في ما فيه أرخب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه أرخب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي خادم الرسول
1: السلام عليكم بكي تالي ñi leen di ziar bu baax di bëgg bu baax ci radio xasida online tay jé isni sun muntaka mbacké ibn cheikh mohamed basir dañ fay dalalon suñu jëwriñ joxé suñu sëriñ la di suñu imam di suñu lepp ci xasida yi monsieur salih mbacké xasaayit ñu dalalon ko fi nek li ngeen doon déglu tam en direct la ci radio xasida online tuba monde bi tam ngoy déglu ñi bëgg lool ndax mom dafa fété xasida yi té wax deug yalla ñew gi mu ñew fi ci ñun tay ji ziaru ci radio xassida online mo taxone ñu def ko en direct diko sante bu baax diko ñaanal xassida gi mu doon jangatam dina faté ol bisri di xassida go xey ku ne xamne ni nga xeyanti ni la señ bi deme mom te momu tam mu jang ko jang mu sel mu set mu leer nañ diko ñaanal wër ak fannu guddu diko laacc ndax ñun da ngeen dañuy yëngu ci walu xassida yi te mom mu tuddu señ salihu xassaayit danan bax lol mu gënno soñi te gënno dimbali te gëna yok suñu passé ci liggéey bi wonno tam yoon yi xey mom la yoonu xassida yi té wax di yalla mo taxonté ñi ñewon fi doon ko am ñu ko doon laaj ñu itam ci walu xasside yi bëgg mu baxé ñu ci té li nga xey moko fi yëkëti nga xey moy magal maam gi nga magal cheikh soye bu tam mu baxé ñu ci loolu ndax jëgë sénégal ba yëksi fi ci italie pour magalu maam ñu koy defal fi ci italie mu ñëw fi mom itam ñu bëggoon mo soñu ñu ci lool té baxé ñu ci ay cadeau tam ci digënté cheikh soye bu ak liggéey seigne touba bi kon soye sayelu ñi ngi sant bu baax di la gërëm di ñaan nga gëno dolé ci liggéey bi nga xey mo nga jang ni xasside gi nga xey mo nga jéxal légui di fatul bisri
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكي جوليت يي ني ديغلو ييب اك بوكي طالب ييب ني غناو بني سانتي سونو بروم جولي سي يونت بي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وخير خديمه وسلم وبارك نيغي لين دي سيارة تا دي لين نويو دي لين ندوكل سي ويرو ماغ و تيد وي ني نه دي ويرو كور دي ويرو سيرين توبا ييب دي نيان سونو بروم li ñu ci def ci ay jaamu yalla mo xam jëf la wala wax wala yene lepp mu nang ko taful ko te defal nuko addi serigne touba te serigne touba nangul nu sunu aju ci mom ba faaw barke xassidi di nuyu bu baax sunu mbokk talibe yi nga xamni ñom lañu set ci tay ji muy serigne nar ngar ak serigne modou mbey chammi ak mbollem mbokk talibe yi ñu andal liggey bi nga xamni ñu koy def te djublu wun ci dara luddul yaatal liggey Serigne Touba bi lolou ñu ci bëgg bu baax ci biñu ñëwagut ak biñu ñëwé te mekti mom mom lañu yobalé mom lañu saxo ba fawé ndax dara gën ci liggey Serigne Touba ñaanit Serigne Touba depp leen ci katan fa ngeen ko bëgg agalé fa ngeen bëgg mu ag fa yépp yalla may leen katan bu leen ko fa agalé ci barké xassidé graw lolit liñu warona jital ñi ngi djeggalu suñu borom moy nuyu cheikh sidil muhtar ñaanal ko suñu borom yagal ko fi tamay ko ak wër moko mbollem ñeppatu serigne touba gep te diko jaarale ci sama buntu ci serigne touba di cheikh mohammedul fadal ibn serigne sohib diko ñaanal yalla baye ko fi lol mu am ak wër ba yene jëm am ci liggeel serigne touba ci fepp ak ci lepp yalla defal ko ci lu kawé ndorta kon laaj bi nga laaj seen nar na dina yomba tontu lol muy liggeyep Serigne Touba bi moy lan ak nan lañ ko wara gëna jappé nan lañ ko wara gëna fonké lol nak yakarna dañuy déllu wat ci mbindum Serigne bi rek ak waxi bopam ndax lolou Serigne Mbey Jaxate waxon waxama gën waxi kune waaye ma gën waaye kune dina waxama gën waxi kune nak té ñariñul kessela lor du ci and suñuy wax mën nañ ko baña gën té mom dé dafa wax né liggéey bi muy liggéeyal yalla ak yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam té moy tag lepp lu mu am lepp lu mu doon mebet ci la ko yalla défalé ñu ko wax né madhu rabbi ومده خير مصل قاد لي جمله المنا بن حلاب تگيمي تگ سما بروم تگيمي تگ يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم تي لما ميبيت جيب جوبلو تي لا ميبيت جيب وماتو جيم سي تي مان موديل وخاتي ني سما خسيدي دي دنا ييغال خولو كيب كو نارا تخي واي بيب ميبيتيت نيماكو وماتو حاجة قصائدية قلب كل من له سعادة

مخدمات الأملاك في المسايا المفتاح. صلى وسلم عليه الفتى بيانه.

الأمر منها بالمكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كلية عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نصرت إليها إلى الجنة التي وعد المتقون.

ولجو خديما في امتداح محمد عليه الصلاة كلها ما سان لي نهيم ولجو خديما في امتداح وسيلتي عليه السلام على المحيص أفضل ولا كل سعي من وسعي وربة عن المصطفى في خلق آئس وجيه وسول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوواب الوسيء وسيلة إلى خير رب سكرى قد ما لوي

الهدوي ولي نبي للبرايا رسول من بلسوان قضاء الظلم وسني ولي نبي للبرايا رسول من بلسوان ناسا قضاء الظلم وسني بداد للرب والمخفى واسمه ومن أبهم والله كان بالعفي وثقت بباخ سرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن علوم مريدا من كل دار يمله لأصاب من قلبي هوى هو يمله إلى يغلان سابين به خائدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم مطلهم أي باقي دارين ساب النفابين إلى حر خير كل من ليس يمره أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد داوخوا الكفار والكل جسهم أسود الألال أعدى مسابيه في دجا وكل سجاع رحصة الكفر يشهم أسود المتي يغسل لهم صوت جرين يبو جبال يبكي ويوات جرهم أيا خادم المختار لا تنتظبه فمن ينسهم فالمدعومة مختهم أبو بكر صديق صوت الخوى الوفاء رفيق النبي

مصطفى عيسو السسيون أبو عشر فاروخ سروى ونادي ميت سدين المصطفى عيسو السسيون

كافر جاد كريم بالمكارم يصن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يصن نبي نجيب سعيا محسب نسير لمن بالكفر وسرك يعلن نسير بلا قسم عليم معلم سقي بلا من كلام يلين

خير يمنه نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاز وماء وموسم نزيب نزيب غطى يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الأوزان العظيم المبين هو المستوى.

أخذ الجلد لو تقوين الجد في تين يحسن نجيد مجيد موسل من لو تام وعلا ومفدال ومخن ومول النفال ويبقى وفوسي بلا أعلن

والجار اللي بدا دين خال للرحمن ست عواسن نوجور دار الرحمن في خدمتي لمن إلى خيمة صاخ من ليس يزن نفالي سوانا بالنبي لا وصلم وسيق إلى خير الذي يتكعن نار وعيد الخار والنهدى به فرادة ومسنى البروس ثم الليل نففت به عبد نساء الدعاء صبر عليه السلام خير مخن يمكنه نسافات كل من الأخوة تارت وسنته إن سار به وبينه نزلت بكوني عبد ربي خديما وصفى بي عمر ودار موتن نويت بما لقيت شكرا بخدمة لخير الورى نحم المخفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب وتركها

شكر ربي مغادر لمن حبه عن كلكل سعاد الكهار كرمت وفقت الكل يا خير المسلم عليك صلاة تيب ويخجل المسكين.

سنت والجل والكهر كتبك كما لم تسألني جاهلا ومن قبلي خلقت يا خير من فكان كسبت دجا قلبي وكل أميت في سلسي ما مستقام مستقيم أسكان قوسك تسقيني بأسى بسارتي ولي قلت فيدا أجل البار والفكان كتابك ديني ووخيلي ومونسي هداني بلادي ونفسي بسكان كتاب

لي مخلفا لمن جود لي خال ما أخجل لها لو شكر مني بعد أمني مخاطبا لمن جود لي خال ما أخجل لها لك سقوى تقديم يا خير سيد لدى الواحد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك.